قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده